للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس.

0: الثالث إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت.

دواعي فهني شجر وحجار احفى فيك وجود.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: المركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو كيساي السيارات يعني بالصوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفع للناس يا عم الصوف، بدك تدبر، حطني يا عم دفع مصفر.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعرفين نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعرفين نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلا كواف شرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارق سيارة، أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك

0: الساعة الآن 9 صباحا في راديو موال.
1: نقلا للأحداث المحلية.
2: يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة ولا بدي أروح على الارتباط ولا بدي أروح على الدفاع المدني ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعطيني سوى مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى منهول يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما تروحوا شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار احنا الشعب الجباري وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
2: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: نقلا للاحداث المحليه،
3: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
2: متابعه لهموم المواطن،
3: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسي نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعسي نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكد المسؤوليه يا بتروحوا حلوا حلنا بقى توقف كرفلاكو.
2: اخر الاخبار والتطورات،
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار، احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
2: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
3: انا سارق سياره انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

مجهول بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

وراح وبيت جسم بلا روح.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو موال.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: منتزه فرح ومرح العائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
2: بدكم تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، قابلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
2: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بقى توقف ترفلاكو.
2: آخر الأخبار والتطورات،
4: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا سارس سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نتابع الحديث عن الذبائح وتقديمها أمام الله تكفيرا عن الخطايا، وما زالت الدروس تتكشف أمامنا. أرجو أن نتعلم لحياتنا هذه الدروس، وأرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأصدقاء الأعزاء.
2: يوما سعيدا أصدقائي. هذه ميسون فهمي ترحب بكم وتدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى، لنتأمل في سفر اللاويين، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إليك بعض الأقوال المأثورة: إذا أخذت في أي وقت ما هو ليس ملكا لي ولا أرتضي أن أصلح الخطأ، فإن صلواتي لن ترتفع إلى السماء. قد نرنم ترنيماتنا ونقدم صلواتنا، لكنها تكون مكرهة أمام الله ما لم نسلك باستقامة كاملة في حياتنا اليومية. لا شيء يجعل المسيحية تؤثر على العالم إلا إذا بدا شعب الله المؤمنون يسلكون هكذا. لربما أصبح لزكى العشار نفوذ في أريحة أكثر من أي إنسان آخر فيها بعد أن أصلح خطأه ورد المغتصب.

إن كان كل واحد يؤدي عمله وفق مبادئ الإنجيل، إن كان أهل العالم يرون المسيحيين في كل صفقة تجارية يطلبون خير الشخص الذي يتعاملون معه، فإن هذا لابد أن يسبب لهم الخزي ويبكتهم على خطاياهم. قال لاتيمار: إن كنت لا تعوض عما سلبته فإنك سوف تبكي والشياطين تضحك عليك.

ربما يكون في حياتنا شيء يتطلب تقديمه في الحال، شيء حدث منذ 20 سنة ونسيناه، إلى أن ذكرنا به روح الله. إن كنا لا نريد أن نعوض فلا يمكن أن نتوقع من الله أن يعطينا أي بركة. ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تآمرت الخزي لبيتك وأنت مخطئ لنفسك، يقول الرب.

رجل صالح له في شخصيته قوة أعظم من الكلمات والمناقشات يحس بها الآخرون وهو عنها غافل، وكل رجل شرير له مستودع من السموم في داخل نفسه يلوث كل ما حوله سواء أراد أو لم يرد. فأبواب نفسك مفتوحة نحو الآخرين كما أن أبوابهم مفتوحة نحوك. إنك تقطن بيتا يكاد يكون شفافا، وما تكون عليه في الداخل يبدو في الخارج. لو كنت تحمل جراثيم وباء في جسمك لما كانت عدواك أسرع من عدوى طباعك وأميالك ومبادئك التي تعتنقها. مجرد وجودك في العالم يخرج عنك تأثيرا تتضاءل أمامه اللغة والإفحام. إياك أن تخدع نفسك، واحذر أن تكون شريرا، ففي لحظة تنبعث عوامل الموت في أولادك أو زوجتك أو أصحابك أو معارفك، ربما بنظرة بسيطة تنقل تأثيرا يكون من شأنه ترجيح كفة من كفتي الأبدية في قلب شخص ما.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لسفر اللاويين، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. مرة ثانية أحييكم أجمل تحية. نأتي اليوم إلى الدراسة في الإصحاح الخامس من سفر اللاويين، وسنتحدث عن النوع الخامس من الذبائح، أي ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل، بينما كانت ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة. يعتبر بعض المفسرين الأعداد من الأول وحتى الثالث عشر من هذا الإصحاح جزءا من ذبيحة الخطية، وذلك لأن في بعض الأعداد من هذه الفقرة نجد مطالبة بذبيحة الخطية عن الإثم، حيث أن فعل الخطية ناتج عن طبيعة الخطية. كل الخطايا تأتي من نفس المصدر، الطبيعة الخاطئة التي ورثناها من آدم، لذلك يجب أن توضع الفأس على أصل الشجرة وعلى الثمار أيضا. في درسنا اليوم سنعتبر الأصحاح كاملا ذبيحة الإثم. كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. الحرية كلمة يساء استخدامها بشكل كبير اليوم، كثيرون يتظاهرون ويشاغبون ويحرقون الأشياء ويدمرونها ثم يتحدثون عن الحرية. صديقي، يمكنك أن تلوح بقبضة يدك كيفما تشاء وحيثما تشاء، ولكن حريتك تنتهي عندما تصل قبضة يدك إلى أنفي. الإثم هو التعدي واغتصاب الحقوق لله أو للآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم، يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله، يقول بولس: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عندما كان المسيح على الأرض جاءه رؤساء الدين بهذا السؤال: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. وقد أجاب الرسل نفس الجواب في سفر الأعمال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قائمة الخطايا المدونة هنا ليست طويلة، ولكنها تعطينا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا، إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا نجد التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الأصحاح الخامس من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
0: وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب، أو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك، فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام، نعجة أو عنزا من المعز، ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته، وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب، أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والباقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام، فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه قربان خطية. يأتي به إلى الكاهن، فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره، ويقده على المذبح على وقائد الرب، إنه قربان خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك، فيصفح عنه ويكون للكاهن كالتقدمة.
1: وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف، الموضوع يتعلق بسماع قسم من شاهد. إذا كان الشاهد قد رأى أو يعرف شيئا ويخفي الحق لحساب أحدهم، فعمله هذا يسمى خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب. واليوم يوجد الكثير من هذه الخطايا. البعض يدخلون إلى الكنيسة ظنا منهم أن أيديهم طاهرة لأنهم لم يقتلوا أو يسرقوا. يقول يعقوب: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. صلى سليمان في هذا الصدد عن عدم قول الحق عند الشهادة وقال: إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. اسمح لي أن أعطيك مثلا على ذلك. على فرض أن امرأة مشهورة بنشر الإشاعات كانت تسير في الشارع، ورأت مدير البنك يخرج من عمله، كما وترى السكرتيرة في طريقها لتناول الغداء، وفجأة تصدم سيارة السكرتيرة وترميها أرضا، فيهرع المدير ويحملها بين ذراعيه ويذهب بها إلى الطبيب. فتذهب تلك المرأة إلى الهاتف وتتصل بزوجة المدير وتقول لها: هل تعلمين أن زوجك الآن مع امرأة بين ذراعيه؟ بالرغم من أنها قالت الحقيقة حرفيا، إلا أنها أخفت معلومات هامة وأعطت صورة مغلوطة للواقع. هذه خطية الإسقاط، وهي من أسوأ الخطايا وأشرها. ولاحظ هنا أنها على رأس القائمة. وفي سفر الأمثال يعطي الله قائمة من سبعة أمور يعتبرها مكرها له، ومن ضمنها لسان كاذب. هل تذكر صديقي كيف كان يسوع صامتا أثناء محاكماته؟ ولكنه عندما وضع تحت القسم قطع صمته وتفوه بالحق. وأما يسوع فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. هذا ما درسناه في إنجيل متى. أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس، أو جثة بهيمة نجسة، أو جثة دبيب نجس، وأخفي عنه فهو نجس ومذنب. هذا القانون يخص النجاسة. يمكن للمرء أن يتلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان دون علم منه، ولكن بشهادة الآخرين. لماذا يا ترى؟ ربما لأسباب صحية. وفي هذا رسالة للمسيحيين اليوم: لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. نحن نجسون وقد لا نشعر أننا تلامسنا مع النجس، ولكن لا يمكننا أن نسرع إلى محضر الله ونحن بهذه الحالة. من أجل هذا قال المرنم في القديم: السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، علينا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله، والأكثر من ذلك علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها. فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس، هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي، كبطرس الذي وعد بأنه لن ينكر المسيح ولكنه أنكره في نفس الليلة. حتى في ترانيمنا نجد أنفسنا نعد الله بأشياء كثيرة، بأن نحبه ونتبعه ونكرس حياتنا لأجله ونموت لأجله، ولكن هل نعني ذلك حقا؟ فهو مذنب في شيء من ذلك، وهذا يشير إلى الخطايا الأربع السالفة، ويمكنك أن تضع المزيد. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به. للمرة الأولى نجد الاعتراف مطلوبا. في الذبائح الأخرى كان الذنب مكشوفا أمام الجميع، أما هنا فالحديث عن الخطايا السرية. هناك قصة في سفر يشوع عن رجل اسمه عخان، كان قد سرق الغنائم وخبأها وجلب اللعنة على الشعب، وقد تم التعامل مع خطيته علنا على مرأى من الجميع لأنها كانت خطية سرية. في الذبائح الأخرى كان وضع الأيدي يشير إلى التسليم بالخطية، وهنا نجد الاعتراف أولا ثم تأتي الذبيحة. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. هذا ما كان في فكر الرب يسوع عندما قال في الموعظة على الجبل ما يلي: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. ذبيحة الإثم تعني ذبيحة الذنب، كانت ذبيحة خطية لأن كل الخطايا تنبع من مصدر واحد، الطبيعة الخاطئة. نحن لسنا خطاة لأننا نرتكب الخطية، بل نحن خطاة لأننا نمتلك طبيعة خاطئة. بما أن هذه الذبيحة تخص أحد أوجه الطبيعة الخاطئة، فإن قيمتها ليست كقيمة ذبيحة الخطية في الإصحاح الرابع، والتركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء. لاحظ أنه كان يطلق عليها ذبيحة خطية لأنها تبرز من الطبيعة الخاطئة. كان لابد من سفك الدم بالرغم من عدم قطع رأس الطير عن جسده، وكان الخاطئ يحصل على غفران كامل حتى بعصفور صغير. كل هذا يشير إلى المسيح كالذبيحة الواحدة. أفقر الفقراء لم يهمل، كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح الخامس بدءا بالعدد الرابع عشر.
0: وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإسمه، كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس، ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن، فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناه الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم، قد أثم إثما إلى الرب.
1: ذبائح الإثم هذه تشير إلى حدوث انتهاك لحقوق الله والإنسان. أذية الآخرين تعني وجوب إصلاح الخطأ. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. هذا ما كان في فكر زكى العشار الذي تاب بعد تقابله مع المسيح عندما قال أنه يعطي نصف أمواله تعويضا عن سرقات الماضي ويعيد 4 أضعاف ما أخذ من أي رجل باطلا. هناك معنى رائع لإضافة الخمس، فعندما نفكر في مقدار الشر والإثم الذي نرتكبه ضد الرب، كم تطيب نفوسنا عندما نعلم أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط، وسيحصد من حقول الفداء مجدا وكرامة ومديحا وسجودا أضعاف ما كان يمكن أن يجنيه من حقول الخليقة في البداية. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، ويمكن للمؤمن أن يقول عند تأمله في الصليب: لا يهمني الآن إذا احتضم الناس حقوقي وداسوها أو أهانوها وأساءوا إلي أو ظلموني وخدعوني، فقد ربحت بالصليب أضعاف ما يمكنني أن أخسره. الخطأ الأساسي المرتكب سهوا ينطبق على سرقة الله بالارتباط مع العشور والخطايا. هذا ما يحكي عنه ملاخي: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة، قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. كان الرب يعدهم بالبركات إذا ما أحضروا العشور، بركات حتى لا يوسع، يقول ملاخي. يحذر كاتب سفر الجامعة ويقول: أن لا تنذر خيرا من أن تنذر ولا تفي. هكذا تظهر أهمية هذه الذبيحة بخطية الإهمال لله، وهذا يوجهنا إلى المسيح الثمين: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. من خلال هذه الذبيحة كان يوجد غفران للخاطئ الذي ارتكب خطية سهوا. الفقرة الأخيرة من قراءتنا تتعلق بكسر وصايا الله سهوا. الجهل بالناموس ليس عذرا، وكما يقولون القانون لا يحمي المغفلين. بالرغم من قلة معرفة المقدم بالوصية إلا أنه كان مذنبا. وهنا أيضا نجد أن الكبش هو الحيوان الوحيد المطلوب لذبيحة الإثم، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في الإصحاح 7. أخي الكريم، إن الإنسان الذي تعلم أن كل الكتاب هو موحى به من الله يسهل عليه أن يعتبر بيقين أن الذبائح السابقة المتعددة في ترتيبها ودرجاتها إنما هي أشبه بأوان مختلفة مدخر لنا فيها كنوز غنى المسيح الذي لا يستقصى. كل ما نحتاج إليه هو أن نعرف ذلك الشخص الفريد في الجمال والكمال، فنرى في الرموز صورا متعددة كل منها يمثل لنا آية من آيات محاسنه. ومتى تعلق القلب بالمسيح الذي تشير إليه تلك الذبائح، فإنه يجد في دقائق أوصافها ما يشبع أشواقه الروحية ويلذ نفسه.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب. ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الساعة الآن 14 في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

منتزه فرح ومراحل عائلة، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: راديو موال

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

101.7 راديو موال. لما تزعل

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: منتزه فرح ومرح العائلة. فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلة في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلة بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تضرب. موال 101.7 FM

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: راديو موال.

0: حسيتي سيكا سابك سيكا يا ولع سيكا اصلا
1: اوي
0: انت حلوة اصلا
1: اوي
0: خلي عندك امل
2: ايه
0: امل في السجن عايز تبعد ابعد خلصانه يلا باي وجودك زي عدم فاكر نفسك واي فاي انا من غيرك سعيد
2: ايه سعيد مات
3: يا

0: شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟
1: تكي وبقول لك.
0: شو عم تساوي؟
2: في قنبلة قنبلة هاي على كيد ناجحة، على كيد ناجحة.
0: شو عم تساوي احنا قول لي؟
2: تكي تكي وبخبرك.
0: شو عم تساوي قول لي؟
3: تكي تكي وبعدين بنقول لك.
0: شو رأيك بالموضوع اليوم؟
4: تكي وبرجع لك.
5: شو هالسحر شو يا قمر شو هالجمال؟ تكي تكي تكي.
6: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

message, eh?

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نتابع الحديث عن الذبائح وتقديمها أمام الله تكفيرا عن الخطايا، وما زالت الدروس تتكشف أمامنا. أرجو أن نتعلم لحياتنا هذه الدروس، وأرجو أن تبقوا في صحبتي أيها الأصدقاء الأعزاء.
3: يوما سعيدا أصدقائي. هذه ميسون فهمي ترحب بكم وتدعوكم وتدعو نفسها لقضاء الدقائق القادمة في صحبة الأخ سهيل موسى لنتأمل في سفر اللاويين، وذلك عبر برنامجنا كنوز الحكمة. صديقي المستمع، إليك بعض الأقوال المأثورة: إذا أخذت في أي وقت ما هو ليس ملكا لي ولا أرتضي أن أصلح الخطأ، فإن صلواتي لن ترتفع إلى السماء. قد نرنم ترنيماتنا ونقدم صلواتنا، لكنها تكون مكرهة أمام الله ما لم نسلك باستقامة كاملة في حياتنا اليومية. لا شيء يجعل المسيحية تؤثر على العالم إلا إذا بدا شعب الله المؤمنون يسلكون هكذا. لربما أصبح لزكى العشار نفوذ في أريحة أكثر من أي إنسان آخر فيها بعد أن أصلح خطأه ورد المغتصب.

إن كان كل واحد يؤدي عمله وفق مبادئ الإنجيل، إن كان أهل العالم يرون المسيحيين في كل صفقة تجارية يطلبون خير الشخص الذي يتعاملون معه، فإن هذا لابد أن يسبب لهم الخزي ويبكتهم على خطاياهم. قال لاتيمار: إن كنت لا تعوض عما سلبته فإنك سوف تبكي والشياطين تضحك عليك.

ربما يكون في حياتنا شيء يتطلب تقديمه في الحال، شيء حدث منذ 20 سنة ونسيناه إلى أن ذكرنا به روح الله. إن كنا لا نريد أن نعوض فلا يمكن أن نتوقع من الله أن يعطينا أي بركة. ويل للمكسب بيته كسبا شريرا ليجعل عشه في العلو لينجو من كف الشر. تآمرت الخزي لبيتك وأنت مخطئ لنفسك، يقول الرب.

رجل صالح له في شخصيته قوة أعظم من الكلمات والمناقشات يحس بها الآخرون وهو عنها غافل، وكل رجل شرير له مستودع من السموم في داخل نفسه يلوث كل ما حوله سواء أراد أو لم يرد. فأبواب نفسك مفتوحة نحو الآخرين كما أن أبوابهم مفتوحة نحوك. إنك تقطن بيتا يكاد يكون شفافا، وما تكون عليه في الداخل يبدو في الخارج. لو كنت تحمل جراثيم وباء في جسمك لما كانت عدواك أسرع من عدوى طباعك وأميالك ومبادئك التي تعتنقها. مجرد وجودك في العالم يخرج عنك تأثيرا تتضاءل أمامه اللغة والإفحام. إياك أن تخدع نفسك واحذر أن تكون شريرا، ففي لحظة تنبعث عوامل الموت في أولادك أو زوجتك أو أصحابك أو معارفك، ربما بنظرة بسيطة تنقل تأثيرا يكون من شأنه ترجيح كفة من كفتي الأبدية في قلب شخص ما.

0: تعال بنا نتابع تأملاتنا في سفر اللاويين. أترككم مع الأخ سهيل موسى.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء، اسمحوا لي أن أدعو نفسي لزيارتكم في هذا الوقت، ليس لكي أثقل عليكم، إنما بنعمة الله لكي أخفف عنكم عبر دراستنا لسفر اللاويين، لكي أخفف أعباء وآلام هذه الحياة. مرة ثانية أحييكم أجمل تحية. نأتي اليوم إلى الدراسة في الإصحاح الخامس من سفر اللاويين، وسنتحدث عن النوع الخامس من الذبائح، أي ذبيحة الإثم التي تحكي عن الخطية كفعل، بينما كانت ذبيحة الخطية تحكي عن الخطية كطبيعة. يعتبر بعض المفسرين الأعداد من الأول وحتى الثالث عشر من هذا الإصحاح جزءا من ذبيحة الخطية، وذلك لأن في بعض الأعداد من هذه الفقرة نجد مطالبة بذبيحة الخطية عن الإثم، حيث أن فعل الخطية ناتج عن طبيعة الخطية. كل الخطايا تأتي من نفس المصدر، الطبيعة الخاطئة التي ورثناها من آدم، لذلك يجب أن توضع الفأس على أصل الشجرة وعلى الثمار أيضا. في درسنا اليوم سنعتبر الأصحاح كاملا ذبيحة الإثم. كلمة إثم تحمل في طياتها معنى التعدي واغتصاب حقوق الآخرين. الحرية كلمة يساء استخدامها بشكل كبير اليوم، كثيرون يتظاهرون ويشاغبون ويحرقون الأشياء ويدمرونها ثم يتحدثون عن الحرية. صديقي، يمكنك أن تلوح بقبضة يدك كيفما تشاء وحيثما تشاء، ولكن حريتك تنتهي عندما تصل قبضة يدك إلى أنفي. الإثم هو التعدي واغتصاب الحقوق لله أو للآخرين. يجب أن نتذكر أن آثامنا تنبع من طبيعتنا الخاطئة. الإنسان فاسد ولا قدرة له للاقتراب من الله أبدا، وقد صرح الله مرارا أنه لا ولن يقبل جهود الناس من أجل خلاصهم، يقول بأن أعمالهم كخرق بالية. الله لا يخلص بأعمال البر بل بنعمته. من الصعب جدا على الإنسان الطبيعي أن يرضي الله، يقول بولس: فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. عندما كان المسيح على الأرض جاءه رؤساء الدين بهذا السؤال: ماذا نفعل حتى نعمل أعمال الله؟ أجاب يسوع وقال لهم: هذا هو عمل الله، أن تؤمنوا بالذي هو أرسله. وقد أجاب الرسل نفس الجواب في سفر الأعمال: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قائمة الخطايا المدونة هنا ليست طويلة، ولكنها تعطينا أمثلة لعدد غير مسمى من الخطايا، إنها خطايا الأفراد وليس الجماعة. معظم المقاطع تحكي عن العلاج لا عن المرض، وهكذا نجد التركيز على نوع الذبيحة وليس على شخصية المقدم كما كان الحال في ذبيحة الخطية. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الأصحاح الخامس من العدد الأول وحتى الثالث عشر.
0: وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف وهو شاهد يبصر أو يعرف، فإن لم يخبر به حمل ذنبه، أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس أو جثة بهيمة نجسة أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه فهو نجس ومذنب، أو إذا مس نجاسة إنسان من جميع نجاساته التي يتنجس بها وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب، أو إذا حلف أحد مفترطا بشفتيه للإساءة أو للإحسان من جميع ما يفترط به الإنسان في اليمين وأخفي عنه ثم علم فهو مذنب في شيء من ذلك، فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته التي أخطأ بها، أنثى من الأغنام، نعجة أو عنزا من المعز، ذبيحة خطية، فيكفر عنه الكاهن من خطيته، وإن لم تنل يده كفاية لشاة فيأتي بذبيحة لإثمه الذي أخطأ به يمامتين أو فرخي حمام إلى الرب، أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة، يأتي بهما إلى الكاهن فيقرب الذي للخطية أولا، يحز رأسه من قفاه ولا يفصله، وينضح من دم ذبيحة الخطية على حائط المذبح، والباقي من الدم يعصر إلى أسفل المذبح، إنه ذبيحة خطية. وأما الثاني فيعمله محرقة كالعادة، فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ فيصفح عنه. وإن لم تنل يده يمامتين أو فرخي حمام، فيأتي بقربانه عما أخطأ به عشر الإيفة من دقيق قربان خطية، لا يضع عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا، لأنه قربان خطية. يأتي به إلى الكاهن فيقبض الكاهن منه ملء قبضته تذكاره، ويقده على المذبح على وقائد الرب، إنه قربان خطية. فيكفر عنه الكاهن من خطيته التي أخطأ بها في واحدة من ذلك، فيصفح عنه ويكون للكاهن كالتقدمة.
1: وإذا أخطأ أحد وسمع صوت حلف، الموضوع يتعلق بسماع قسم من شاهد. إذا كان الشاهد قد رأى أو يعرف شيئا ويخفي الحق لحساب أحدهم، فعمله هذا يسمى خطية الإسقاط أو الإهمال بالواجب. واليوم يوجد الكثير من هذه الخطايا. البعض يدخلون إلى الكنيسة ظنا منهم أن أيديهم طاهرة لأنهم لم يقتلوا أو يسرقوا. يقول يعقوب: فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. صلى سليمان في هذا الصدد عن عدم قول الحق عند الشهادة وقال: إذا أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه، وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت، فاسمع أنت في السماء واعمل واقضي بين عبيدك، إذ تحكم على المذنب فتجعل طريقه على رأسه، وتبرر البار إذ تعطيه حسب بره. اسمح لي أن أعطيك مثلا على ذلك. على فرض أن امرأة مشهورة بنشر الإشاعات كانت تسير في الشارع، ورأت مدير البنك يخرج من عمله، كما وترى السكرتيرة في طريقها لتناول الغداء، وفجأة تصدم سيارة السكرتيرة وترميها أرضا، فيهرع المدير ويحملها بين ذراعيه ويذهب بها إلى الطبيب. فتذهب تلك المرأة إلى الهاتف وتتصل بزوجة المدير وتقول لها: هل تعلمين أن زوجك الآن مع امرأة بين ذراعيه؟ بالرغم من أنها قالت الحقيقة حرفيا، إلا أنها أخفت معلومات هامة وأعطت صورة مغلوطة للواقع. هذه خطية الإسقاط، وهي من أسوأ الخطايا وأشرها. ولاحظ هنا أنها على رأس القائمة. وفي سفر الأمثال يعطي الله قائمة من سبعة أمور يعتبرها مكرها له، ومن ضمنها لسان كاذب. هل تذكر صديقي كيف كان يسوع صامتا أثناء محاكماته؟ ولكنه عندما وضع تحت القسم قطع صمته وتفوه بالحق. وأما يسوع فكان ساكتا، فأجاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع: أنت قلت، وأيضا أقول لكم من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحاب السماء. هذا ما درسناه في إنجيل متى. أو إذا مس أحد شيئا نجسا، جثة وحش نجس، أو جثة بهيمة نجسة، أو جثة دبيب نجس وأخفي عنه، فهو نجس ومذنب. هذا القانون يخص النجاسة. يمكن للمرء أن يتلوث من جراء التلامس مع جثة حيوان دون علم منه، ولكن بشهادة الآخرين. لماذا يا ترى؟ ربما لأسباب صحية. وفي هذا رسالة للمسيحيين اليوم: لا يمكننا أن نكون في العالم اليوم دون أن نتلوث بما نرى أو نسمع أو نفكر. نحن نجسون وقد لا نشعر أننا تلامسنا مع النجس، ولكن لا يمكننا أن نسرع إلى محضر الله ونحن بهذه الحالة. من أجل هذا قال المرنم في القديم: السهوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة أبرئني. لا يجب علينا فقط أن نصلي من أجل الغفران بشكل عام، علينا أن نسمي الخطايا بأسمائها ونذكر ضعفاتنا أمام الله، والأكثر من ذلك علينا أن نصلي من أجل غفران السهوات والخطايا التي لا نشعر بها. فأحيانا نحن نكون نجسين ولا نعرف ذلك. هناك ما هو أكثر من النجاسة بالتلامس، هناك الكلام البطال والكلام الذي يقال عن إهمال. أحيانا تجدنا نعد ولا نوفي، كبطرس الذي وعد بأنه لن ينكر المسيح ولكنه أنكره في نفس الليلة. حتى في ترانيمنا نجد أنفسنا نعد الله بأشياء كثيرة، بأن نحبه ونتبعه ونكرس حياتنا لأجله ونموت لأجله، ولكن هل نعني ذلك حقا؟ فهو مذنب في شيء من ذلك، وهذا يشير إلى الخطايا الأربع السالفة، ويمكنك أن تضع المزيد. فإن كان يذنب في شيء من هذه يقر بما قد أخطأ به. للمرة الأولى نجد الاعتراف مطلوبا. في الذبائح الأخرى كان الذنب مكشوفا أمام الجميع، أما هنا فالحديث عن الخطايا السرية. هناك قصة في سفر يشوع عن رجل اسمه عخان، كان قد سرق الغنائم وخبأها وجلب اللعنة على الشعب، وقد تم التعامل مع خطيته علنا على مرأى من الجميع لأنها كانت خطية سرية. في الذبائح الأخرى كان وضع الأيدي يشير إلى التسليم بالخطية، وهنا نجد الاعتراف أولا ثم تأتي الذبيحة. أما في ذبائح السرور للرب كانت الذبيحة تسبق أي فكرة للاعتراف. هذا ما كان في فكر الرب يسوع عندما قال في الموعظة على الجبل ما يلي: فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك، وحينئذ تعال وقدم قربانك. على المؤمن اليوم أن يعترف بخطيته على انفراد أمام الله، ولكن عليه أن يصلح ما أخطأ به. ذبيحة الإثم تعني ذبيحة الذنب، كانت ذبيحة خطية لأن كل الخطايا تنبع من مصدر واحد، الطبيعة الخاطئة. نحن لسنا خطاة لأننا نرتكب الخطية، بل نحن خطاة لأننا نمتلك طبيعة خاطئة. بما أن هذه الذبيحة تخص أحد أوجه الطبيعة الخاطئة، فإن قيمتها ليست كقيمة ذبيحة الخطية في الإصحاح الرابع، والتركيز في ذبيحة الإثم ليس على شخص المقدم أو مقامه، بل على الذبيحة نفسها. كان عليه أن يحضر فرخي حمام، واحدا لذبيحة الخطية والآخر لذبيحة المحرقة. شخص وعمل المسيح ممثلان في أفقر الذبائح. كانت هذه ذبيحة الفقير، والمسيح أعطى البشرى السارة للفقراء. لاحظ أنه كان يطلق عليها ذبيحة خطية لأنها تبرز من الطبيعة الخاطئة. كان لابد من سفك الدم بالرغم من عدم قطع رأس الطير عن جسده، وكان الخاطئ يحصل على غفران كامل حتى بعصفور صغير. كل هذا يشير إلى المسيح كالذبيحة الواحدة. أفقر الفقراء لم يهمل، كان بإمكانه أن يحضر كسرة خبز ويحصل على الغفران الكامل. نقرأ الآن ما تبقى من الأصحاح الخامس بدءا بالعدد 14.
0: وكلم الرب موسى قائلا: إذا خان أحد خيانة وأخطأ سهوا في أقداس الرب يأتي إلى الرب بذبيحة لإسمه، كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك من شواقل فضة على شاقل القدس ذبيحة إثم، ويعوض عما أخطأ به من القدس ويزيد عليه خمسه، ويدفعه إلى الكاهن فيكفر الكاهن عنه بكبش الإثم فيصفح عنه. وإذا أخطأ أحد وعمل واحدة من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها ولم يعلم، كان مذنبا وحمل ذنبه، فيأتي بكبش صحيح من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن من سهوه الذي سهى وهو لا يعلم فيصفح عنه، إنه ذبيحة إثم، قد أثم إثما إلى الرب.
1: ذبائح الإثم هذه تشير إلى حدوث انتهاك لحقوق الله والإنسان. أذية الآخرين تعني وجوب إصلاح الخطأ. كان يجب التعويض كاملا مع إضافة الخمس. هذا ما كان في فكر زكى العشار الذي تاب بعد تقابله مع المسيح عندما قال أنه يعطي نصف أمواله تعويضا عن سرقات الماضي ويعيد أربعة أضعاف ما أخذ من أي رجل باطلا. هناك معنى رائع لإضافة الخمس. فعندما نفكر في مقدار الشر والإثم الذي نرتكبه ضد الرب، كم تطيب نفوسنا عندما نعلم أن في صليب ربنا يسوع لم يستفد الله ما خسره فقط، بل اكتسب أيضا أكثر من حقوقه، فقد ربح بواسطة الفداء أكثر مما خسر بواسطة السقوط، وسيحصد من حقول الفداء مجدا وكرامة ومديحا وسجودا أضعاف ما كان يمكن أن يجنيه من حقول الخليقة في البداية. وقد استفاد الإنسان من الصليب كما استفاد منه الله، ويمكن للمؤمن أن يقول عند تأمله في الصليب: لا يهمني الآن إذا احتضم الناس حقوقي وداسوها أو أهانوها وأساءوا إلي أو ظلموني وخدعوني، فقد ربحت بالصليب أضعاف ما يمكنني أن أخسره. الخطأ الأساسي المرتكب سهوا ينطبق على سرقة الله بالارتباط مع العشور والخطايا. هذا ما يحكي عنه ملاخي: أيسلب الإنسان الله؟ فإنكم سلبتموني، فقلتم بما سلبناك في العشور والتقدمة، قد لعنتم لعنا وإياي أنتم سالبون هذه الأمة كلها. كان الرب يعدهم بالبركات إذا ما أحضروا العشور، بركات حتى لا يوسع، يقول ملاخي. يحذر كاتب سفر الجامعة ويقول: أن لا تنذر خيرا من أن تنذر ولا تفي. هكذا تظهر أهمية هذه الذبيحة بخطية الإهمال لله. وهذا يوجهنا إلى المسيح الثمين: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. من خلال هذه الذبيحة كان يوجد غفران للخاطئ الذي ارتكب خطية سهوا. الفقرة الأخيرة من قراءتنا تتعلق بكسر وصايا الله سهوا. الجهل بالناموس ليس عذرا، وكما يقولون القانون لا يحمي المغفلين. بالرغم من قلة معرفة المقدم بالوصية إلا أنه كان مذنبا. وهنا أيضا نجد أن الكبش هو الحيوان الوحيد المطلوب لذبيحة الإثم، وسنرى ذلك بأكثر تفصيل في الإصحاح السابع. أخي الكريم، إن الإنسان الذي تعلم أن كل الكتاب هو موحى به من الله يسهل عليه أن يعتبر بيقين أن الذبائح السابقة المتعددة في ترتيبها ودرجاتها إنما هي أشبه بأوان مختلفة مدخر لنا فيها كنوز غنى المسيح الذي لا يستقصى. كل ما نحتاج إليه هو أن نعرف ذلك الشخص الفريد في الجمال والكمال، فنرى في الرموز صورا متعددة كل منها يمثل لنا آية من آيات محاسنه. ومتى تعلق القلب بالمسيح الذي تشير إليه تلك الذبائح، فإنه يجد في دقائق أوصافها ما يشبع أشواقه الروحية ويلذ نفسه.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: بتاع بعد ما تعزميني بتقولي لي ما عاد فيي.
1: لا يا ابو علي لا بدي بوسك راضيك.
0: اشرب كل اللي فيي شو بيشبهك تشريك.

ويعود ليكمل صخرته في نادي أشراف الدولة.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 874-3419 أو 874-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM